الواجب ده عليا. الحشيشة اللي في جيبه غير الحشيشة اللي في ايديا، الحشيشة اللي بجيبه غير الحشيشة اللي في ايديا. ونستبح انا وانت ونستبح